وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسده أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

فنحي ووعد والوعيد معا حدث بدجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلاء خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واد لا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

ظنب وكبر وإصرار على لعيب حب لدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلك أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا ناجيتك اللهم ذا رجائي منك طوال العمر ذا نجائي أقل حياتي بدوام العافيه

وليهب ما شئت في دنيايا من المنافع وفي أخرايا واحرم جميع المضيات ضري دنيا وفي القبر ويوم الحشر صل وسلم يا موخر على محمد ومن قد نصروا وأخرا أجلي وموتي حتى أحوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي نجنا من الشيطان وجورة الجيران والسلطان وكل نافث على العقود وظالم وعابد حسود وطارق ذي طرق تضليل وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء يوجد العطايا بسم الله الرحمن الرحيم

وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء. يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب واصمنا من الضرر. حط أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واعصمهم من الشرر واصرف للغير الشيطان في أبد ولتكفيهم كل من يسدو من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفيهم كل من يسدو من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفيهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصف والدرر. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك. أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى. بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه الوباء. يا من صفاء دائما لي وهبا لوجهك الكريم لا توجها لي ضررا ولي منايا وجها. حطت عني عيوبي معا يا من منايا لي بأمن جمعا. يقع يا لي الوباء الله قطعا ولا إله إلا الله. ظلم محاف أبدا لا أظلم وأبدا يخافني من ظلم. فجأني الباقي بأنفع سرور خير سلاميه على الهادي البشير. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا. وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها.

والخير لليوم طائع أجارني القهار من جملة العدا وخانتهم أرماحهم والمدافع له جل كلي وهو ربي وحافظي به ينتفي عني البلاء والوقائع له سرت عبدا والمقفى وسيلتي

به تنتفي دهرا لغيري قوات عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يسارع محمد المنجي دواما خديمه.

ذاتي وإن جائي وحوزي استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديم من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الضنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيثما صدى مرض يبرى بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني

الأيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض. محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام. وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء. ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء. ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء.

فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يجوج إلى أوفى أو إلى دكتور يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغني يا ذا السماوات ويا ذا الأراضين لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال واعصمني من المعاصي في الحال وفي المآل آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وإذا مرضت فهو يشفين وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض أسألك اللهم ذا استكانة لك دواء الجسم والإعانة ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر اكفي جنابي يا إلهي ضرا والسوء واجلب لنا ما سرا مددت للكريم أيدي رجاء إن الكريم بابه لن يرتجى رمت المعافة بخير من دنا والعفو في الدين وأخرى والدنا ضر مها بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت أمري له وأكتفي بذا

فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي وزحزح الأكدار يلقى الذي لاد بكم لواذا بحر الندى ليث العدا ملاذا نطلب أفضل الصلاة والسلام على ختام نظم جملة الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أسد يذب عن الله وعن كتاب الله وعن رسول الله وعن الإسلام وعن جند الله الغالبين وعن حزب الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم العصيان والأمراض صل صلاة مع سلام ينقل لغير ذاتي ما عليها يثقل

وصحبه في الحال والمآل. وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كلي بكن. وجعلته الأبيات لي شفاء واقض لي البقاء والصفاء. بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس. فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى. يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان. هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم. شهدت أنه الإله وحدا وقدت مؤمنا إليه الوحدة. فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة. أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام. آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد. آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد. لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة. لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي. ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام. أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما. سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى. بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل. يا ربي صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل. يا ربي صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب. واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل. قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي. قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فالتشني برسول الله من عللي. قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل. قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي. وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل. فالتشني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل. وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل. هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي. أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي. أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذرة لي. فلستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي. واجعل عبادتك العظمى وخدمته تأبي بلا آفة تفضي إلى دخلي. واغسل جميع عيوبي واشفيا سقمي. واجعل تهجد ليل ربي من شغلي. واجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل.

ذات العلل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين فاستجاب

جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين. اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين. بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك من يمحو رهب. بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك ما يمحو الرهب. لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أذن لمن يديمنا الرجا. لذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام. محوت بر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم. رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكور. رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور. بحق وجهك الكريم هب له إجابة يا من محوت قبله. بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا. هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا. مصليا مسلما على الرسول في حزبه يا من حباني بسول. اللهم

وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر عظمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يغبطه فيه كل من لم يتضر بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا غرور ولا استدراج آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد

الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما هذه أبيات نافعة مباركة يفوز قارئها فوزا لا ينقطع أبدا وهي هذه اليمن واليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد قد فاق كل الذكر ذكر الأحد المالك المكرم الملتحد فاز سعيد بالقرآن من دد نجا بما يديم خير سدد فاز سعيد بالقرآن من دد نجا بما يديم خير سدد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحفظ كل من حفظ هذه الأبيات بحروف الله احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لغيري بولن لك فؤادي يا إلهي يطمئن وكل من قصد غيرك فأن احفظ إلهي ظاهري وما بطن من المفاسد وصف للعطن هب لي دخولا في حماك ذا أمن في الحال والمآل مالك الزمن تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علينا بركات اسمك الهادي اهد جميعنا الصراط المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لازمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيهدا به لخير نطلق إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعين

بهم منك به آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا

البائقات والتكبين العداء معا والبائقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وبارك فينا وأصلح أمرنا يا مذهبا بغير رد ضرنا لنستجب يا خالق الكبار

0: ومثالي رد لي الله الذي قد فات من الخيار ومثالي فات.
1: الحمد لله الذي صرفني بفضله المدع لسنني.
2: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waaye bu leen fàtte laal cloche de notification bi ngir lépp luñ duggal ngeen man cee jot.

شدت مفاجأة الحال ترغو خمني حال دنا كو بيت حال نك موي ميلو و خمني داي ديكال اب جام حال جوجو نك لربانا عن الباقي القديم غير غرم لو غن غرم لو سون بروم ميغا خمني مو في ديس تمو في جيتو لولا تكوتي لإظهار دوام شكرنا لله غير فيانيال سخالوك سونو كانت تي يالا ني سانتكو نك لما وفقنا في ان نكون من اتباع الشيخ في الدارين توفيق جي ني ام دبلك سونو بروم جي ني ام كي ني دون طالبي سيرن توبا يي تي ادونا تديكو دوني الاخره ولإظهار دوام شكرنا للشيخ نفسه ان نيل فيينال ساخوك سونو كانت كي سيرن توبا كي جيمي بوبام غينا بو نسانتي يالا ني سانتكو ناك فيما بينه وبين ربه لي سيرن توبا دوخالي ديغنتيم اك بروماب تا لولا مو بوكو جا من امور العبوديه التعظيميه العليا mbir yi nga xane dafa aju ci jaamu gu sun borom yayo serigne touba diko ko jaamu jaamu goge and ak magal go kawé go xane serigne touba mengal na ko borom jaamu gi di sunu borom muy kon jaamu katub yalla bo xane joxna yalla lamu yayo wa min al khidmati takrimiyati al husna ak liggey go xamne serigne touba ngi koy liggeyel te liggey goge and ak teral teral go and ak njek لنبيه ورسوله سيغ توبا ديكو ليغييل يونينتم بي تاي نداوم هذا وللدعاء ليتام ني تكيا ناك غيناو بو نوبي سي سانت سيرين بي

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot. Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بهديه الياء وسيل وهو الطاء والهاء كافي ولامي به اعطيته الفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما خله ياء يعني

معجمة والراء فارقني وما أبي الخسر عن الخاء والباء صهدي وداني وراء اليوم جاء له أشيل معجمة والراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم

ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهلا حاء ودالا وياء بعدا.

بربي للنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيمي ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صعدي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصان جملة يأتي بها له انصرافيا عنها اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرص أعداء وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كان إثم الأمر إطراء قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح قد جاؤ

فليس يرفئ نور الله إطفاؤه ومن يكون ما أعلاه منسفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاؤه ومن يكون ما يخفيه ذا علني فليس يعلن ما يخفيه إبداه حميد وشكري ورضواني له أبدا بت البلغة مني وهي سوداء يا من يؤمنها فلتتئن نثرا إن القصيدة سوداء.

0: بالآل والصحب حتى بشر الكرماء بطلعته مع باء بعده راو به وفارق من أسواء واللؤما طرا وبي فاز غيم بعده راو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot. Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
0: Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. إنني عصت بالإله المعين من جميع الأذى وكل اللعين إنني عصت بالإله المعين من جميع الأذى وكل اللعين صارفا همتي لربي تعالى عاديا سقيه بماء المعين ماسكا بالكتاب مسك الضرير بيد القائد البصير المعين وهو عرسي ورفعتي وكنوزي وبه أرتجي

الحامدين أحمد غوثي ولربي بدعوة الكركوني. يا إلهي عليه صل وسلم مع آل له وأهل اليقين من سحاب تبتلوا لوكيل قد هداهم بنور حق اليقين. رب هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتمه عني دفيني. يا إلهي يا من علي فكاني فك كبري بروض أهل السفين. عزل الفتح والتجد بفروض مخدرات سكبا سكاب الدجون. ربي وفقك أسري وأرهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني. ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي.

حلني ربي حلني بالمزايا، مثل شي من قبل من وشي، لاستجب دعوتي لما فاق ظني وبما فاق ربي كل ظنوني. هب لي الكشف ذا علوم وسعي، وامح عني ما كان مثل جنوني. هب لي اليوم يا إلهي رسوخا، صفني كالكليب غير عيوني، واعف عني وعني احمل حقوقا للبرايا، ولتقضي عني ديوني، ولتجد لي بان اكون خديما للكتاب العزيز في كل حيني.

هو ولي حفلاه وهدى سنة الأمين المكين. صل دابا عليه ربي وصلي ولتدمني به إليك سكوني ولتدمني تلاوة وقياما في الليالي وارفع دواما شؤوني بإمامي وملجئي ورئيسي وبه سرمدا تولى مؤوني والتهمني اقتفاءه باعتقاد ومقال كالفعل وقت

عزيزا يعين كل فقير فككمل الذي عليك الرهين ربي بالمصطفى المقفى حبيبي وطبيبي من العضاء المهين استجب وتصفي قلبي ونور واسعا واعيا جميع البطون وتجد لي بعصمة في نوامنا ذا نجاة من الأذى والفتون ربي عجل قضاء

منقذا كل صائل ومديني. ولتبشر ذوي العلوم بعني وذوي الجهل وترمي حيني. وتبشر ذوي العلوم بعلمي وذوي الجهل والترد ليحيني. وتبشر ذوي التعلم طرا وبيعصم جميعهم من نحوني. وتبشر ذوي اليتامى على أهمل أنسه.

هدي الكشف مستقيما منيبا في الكتاب المبين أصل الفنون. هدي الكشف مستقيما منيبا في الكتاب المبين أصل الفنون. واستجب دعوتي وبالطف وسقني فوق ما رمت بالشكم وأنيني. والتسق منك ربي خير صلاة بصلاة من إلى الشفيع.

وتنور قلبي بفتح ولشرح ربي صدري بفيض ماء معيني وتسق لي مراغبي في دوام يا معينا ما زال خير معيني واهدني اليوم يا إلهي واجعل عملي زاكيا كسعي عيوني واهو عني بائبي والطردني سرمدا كل ذي جحود ميوني والتزمي أفضل البرايا صلاة وصلاة.

0: واحمني عن أذى حسود ظليم، ولتكمل عقدي وعلمي وسلمي، وارفع اليوم كلها يا معيني، ولتكمل عقدي وعلمي وسعي، وارفع اليوم كلها يا معيني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذه النونية فغضني آمين يا رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication, da ngeen di abonné ci Asamadia TV. Waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.

واكتب لأفضل الورى المختار مني منى تدوم في استتاري وسل يا عزيز وان تسلم على الذي فاح الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآل وصعب في الحال وفي المعالي وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا.

سرمدا صل عليه بسلام في كل من وافقهم بلا ملام واجعل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب

بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي بحرمة الحسر وحق الامتحان والصف والجمعة دابا حيث حان وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بصرني به المميت سيدنا محمد وسلم في الآل والصحب.

المتفرد، أنت المكرم والمعظم والذي لا ريب مثلك في الورى لا يوجد. حصدتك أيام الأولى سلفوا معا، وعلى القصائص كان مثلك يحسد.

والعالم العلم الذي من فيضه كل القوامس والعالم تزبد والعالم العلم الذي من فيضه كل القوامس والعالم تزبد إني أتيتك راجيا متطفلا والفضل عندك كالجدى متأبد ولقد قصدتك راغبا بقصيدة إن الأكارم بالمقاصد تقصد هب لي بفضلك يا ملاذي كلما قلبي يحب فقد أتيتك أنشد فقضي شفيعي والرجا لك وصلتي والباب مفتوح وجودك مسعد فامحل عني وثبت للغنى فلقد رجوتك والندى لا ينفد فرغ لقدمتك الفؤاد فإنه فيه الوداد لكم ورشودك يقصد فرغ لقدمتك الفؤاد فإنه فيه الوداد لكم ورشودك يقصد عد للذي عودتني من نصرة فالعود قال الأزكياء هو أحمد في كل موضع ادخرت صنيعة وأكون أسعد من بسعدك يسعد فعليك رضوان الإله بلا امتهان ما دمت أحمد أينا لك أحمد فعليك رضوان الإله بلا امتهان ما دمت أحمد أينا لك أحمد وله أيضا من الطويل جزاك إله العرش يا شيخ أحمد خيورا بها دأبا لدى الكل تحمد جزاك إله العرس عن كل مسلم خيورا تفوق الظن وهي تمدد جزاك بقدر الذات مولاك كافيا لك الضير يا من فضله يتجدد لأنت الذي حسن المناقب كلها وكنت ملاذ النور يتوقد لأنت الذي هزت المناقب كلها وكنت ملاذ النور يتوقد لأنت الذي حزت المناقب كلها وكنت ملاذ النور يتوقد وأنت خليم المصطفى البارع الذي مزاياه بالتعداد لا تتقيد وأنت الكريم الفائق الوزر الذي نداه يفوق البحر إذ هو مزبد وأنت حكيم المحتوي كل حكمة بها لم يفز لقمان من هو مشرشد وأنت الحكيم المحتوي كل حكمة بها لم يفز لقمان من هو مرشد وأنت

المجد رؤوف رحيم ناصح مرشد إلى إله السماء والأرض هاد مزود رؤوف رحيم ناصح مرشد إلى إله السماء والأرض هاد مزود تفك رقاب المسلمين تكرما وترضيهم كلا وتغني وتسعد فلا

0: أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واد لا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات
1: ومن

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أحوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخولي الذي